حياة صعبة جدا لأولادنا، كيف إنهم بيروحوا على المدارس، كيف إنه إحنا برضو كمان بنقضي وقتنا في البيت بحياة رعب، مليئة بالرعب، مليئة بالخوف من المستوطنين، من الاحتلال الإسرائيلي، من جيش الاحتلال أيضا. يعني بيعانوا صعوبة جدا، الأولاد بيعانوا صعوبة جدا في ذهابهم للمدرسة ورجوعهم من المدرسة برضو، لأنه المدرسة اللي هم ساكنين فيه اللي بيروحوا عليها هي بالقرب من مستوطنة بيت هداسة، وطبعا بيتعرضوا وهم رايحين لتفتيش مهين، إن كان هم ولا طبعا الطاقم التعليم كله ومديرة المدرسة. برضو كمان إنه في معاناة شديدة عندي، إنه في الفترة الأخيرة وضعوا باب في الدرج لقرطبة، لمدرسة قرطبة، منعوا فيها الناس، فصلوا الناس السكان، فصلوهم عن إيش، عن إنهم لا يطلعوا ولا إنهم يمرقوا من هذه الطريق أبدا، بس للتدريس، للمعلمات والمديرة والطلاب فقط إنهم هم يرتادوا هذه الطريق. أنا كأم طالبة وطالب في مدرسة قرطبة ممنوعة منعا بات إني أنا أدخل للمدرسة وأسأل عن وضع أولادي في المدرسة، كيف هم، إيش ممكن إنهم يعانوا، كيف قضوا وقتهم، إيش المطلوب من الأمهات بصدد أولادهم. طب أنا ابني كانوا يمسكوا المستوطنين ودائما يهددوه ودائما يحكوا له عشان يستفزوه، يحطوه في السجن، يحكوا له وين أبوك. طبعا أنا ابني عصبي ويعني بيغضب على السريع وبيحكي لهم شو خصكوا أنتوا في أبوي، لأنهم بيعرفوا، هم بيعرفوا مين هو أبوه وشو كان يعمل بالنسبة في المنطقة هذه، شو كان يعمل، أنه كان يورجي المتضامنين الأجانب كيف إنه إحنا عايشين مع المستوطنين، شو المستوطنين اللي بيعملوا معانا، إيش الأعمال اللي قاموا فيها، إيش الترهيب اللي كانوا يعملوه. كانت كل البيوت عليها مكتوب عليها kill the Arabs slot of them، يعني اقتلوهم واذبحوهم، كمان اذبحوا العرب. مين ومن وين؟ أنا لحد إنه جنود الاحتلال إجوا عشان ما تتسوى سمعتهم بين كل الدول إنهم هم مساكين، هم الضحية، لكن إحنا اللي جلادين، إحنا اللي الإرهابيين، إحنا اللي بنقتلهم، إحنا اللي بنذبحهم بالسكاكين، إحنا اللي بنعمل أعمال عنف ضدهم.

نعم، إنه في تمييز عنصري فظيع، يعني إحنا بنعاني من التمييز العنصري. طبعا أحكي لك ليش التمييز العنصري، هي من جنود الاحتلال يمنعونا إنه إحنا نسلك بسياراتنا الطريق، حتى الأمبولانس ممنوع أنها تدخل عنا للمنطقة، هذا مش تمييز عنصري. بينما المستوطنين بيسرحوا بيمرحوا في سياراتهم وبيروحوا بيجوا، وهذا ولا هم مسموح لهم، لكن نحن احنا نحمل الغاز على اكتاف، يحملوا اولادنا يحملوا الغاز على اكتافهم ويدخلوا فيها ويحملوا الاكياس الثقيله، طبعا انه ما يقدروا يجيبوا اغراضهم الا من H1، احنا H2 هون H1 يحملوا أغراضهم ويجيبوها يدخلوا فيها على الحاجز العسكري وبعدين يجيبوها يقعدوا هون. لا، هذا كله مش تمييز عنصري. أنا زوجي فقد حياته لأنه ما في إمبالانس كمان تسعفه، هذا مش تمييز عنصري. مش تمييز عنصري لما ما يخلوا ولا عيادة صحية في المنطقة. مش تمييز عنصري لما يجوا يقطعوا عنا الكهرباء والمية عشان يهجرونا تهجير قسري من المنطقة، يحكونا لا عندكم كهرباء ولا عندكم مية ولا عندكم انترنت وروحوا ارحلوا من المنطقة، هذا مش تمييز عنصري، كله تمييز عنصري. This is my husband. أنا طبعا فقدت زوجي في العام في أكتوبر العام 2015. طبعا كان هو عنده جروب من فرنسا، وكان زايرنا تقريبا 8 أشخاص. بالسابق كان هو عامل عملية فتح شرايين، فكان صعب جدا عليه أنه يستنشق أي شيء ضار لجسمه. كانت طبعا المنطقة عندنا اللي هي انتفاضة القدس مرقنا فيها في العام 2015 وقت زوجي ما استشهد. كان ماشي مع الأجانب وكانت في مواجهات عنيفة جدا جدا في باب الزاوية. تقريبا مشى معاهم، استنشق كميات كبيرة من الغاز، طبعا وصل على البيت بحالة صعبة جدا جدا.

0: corner.
1: You thought the nice colony?
2: Colony Israel.
0: Israeli. Uh-huh. And this is the street from Stoutanet, Maal Adumim.
1: Ah, Maal Adumim is a colony.
0: Ah. This is Isawiya.
3: موجودين في القدس عاصمة دولة فلسطين في قرية اسمها العيسوية. العيسوية عدد سكانها تقريبا 20,000 نسمة. هل العيسوية الأصليين السكان الأصليين حوالي 14,000 نسمة. عندنا حوالي 6,000 نسمة جايين عشان يحافظوا على وجودهم في داخل القدس العاصمة. العيسوية بشكل عام لما بيكبر الشاب بده يتجوز بده يبني، فيش مجال يبني، خاصة ان الاراضي عندنا محاصرة من الاحتلال. العيسوية مغلقة من جميع النواحي تقريبا. العيسوية احنا بنسميها جيتو العيسوية.
0: الاسرائيلي بوليس يسبيك عيسوية غزة سمول.
3: إن أراضينا قبل الاحتلال 67 بـ 12,500 دنم، اليوم العيسوية بتوقع على 2,200 دنم، اللي مرخص منها حوالي 620 دنم، الباقي ممنوع نقرب عليه. محاصرين في منطقة الجامعة العبرية، ممنوع نقرب غاد، منطقة التلال الفرنسية ممنوع. ندفع ضريبة، أرنونة، كل إشي زي ما في موجود عند مستوطن التلال الفرنسية. بندفع نفس الإشي، إلا أنا ما بناخذ نفس الإشي الحقوق، لأن إحنا يعني منطقة شرقية القدس مهمشة من الاحتلال. بيقولوا لي جنرال عن العقيد، بينادوني العقيد أبو أنس، عسبت إن أنا بتصدى لعدة هجمات احتلالية بتبكي هنا، خاصة يعني في مسلسلات بقت تنعرض في داخل التلفزيونات الفلسطينية العربية عن مسلسلات بقت تحكي عن وضع الاحتلال الفرنسي لسوريا، فبقى هناك في الناس المسائل في داخل هذا المجتمع السوري كله العقيد. فأنا بعتبروني الشباب كثير وناس كثير بينادوني العقيدة أبو أنس، اللي هو إن أنا واقف ومتصدي للاحتلال، وبعتوا احترام إلي إن أنا العقيدة أبو أنس، يعني بينادوني يا أبو أنس يا عقيد، إني بكيت سجين سابق وبتدخل في مشاكل البلد في كل نواحي، بتصدى للاحتلال في هدم البيوت، في الاعتقالات، في فضح سياسة الاحتلال، مطالبة حقوق أولادنا، بلدنا، بتدخل بأشياء كثيرة بعدها. فالناس بتناديني باحترام وتقدير، بيقولوا يا عقيد أبو أنس. الإصابات عندنا في العيسوية يعني مش بس أنا يعني مصاب، لسه أنا اليوم وضع أهون من كثير، خاصة في عندنا إصابات أطفال راحوا عينيهم. عندنا مرة عمرها 52 سنة يعني فاطمة عبيد راحت عينها
4: عمر 16، وكنت رايح أود فستان لبنت خالتي بكى عنا عروس، وأنا نازل من عندها حسيت شخبط في عيني، وبعديها صحيت في المستشفى، وتاني يوم كلمنا الدكتور راحت عيني.
3: أن يعني الصالح عطية راحت عينها، أن الثائر يعني كثار عدد، أن أكثر من 12 واحد. الإصابة عندي بقت في مظاهرة في معبر قلنديا، بقيت متوجه لرام الله، إن بقت مناسبة العيد ليلة القدر، بدي أجيب أغراض من رام الله، فبتفاجأ في المظاهرة الموجودة، وكان يستعمل رصاص حي، أكلت رصاصة في إجري، يعني موجودة هي رصاصة، يعني يعني رصاصة دخلت منها طلعت منها الرصاصة. عندي كمان مطاطة اجت في اجري، رمنا فيه كسر من اول في اجري، الا ان يعني هم بيتعاملوا معنا يعني ساحات تدريب لجنودهم. انا يعني بكيت سجين سابق، انحكم علي 11 سنة بالسجن، قضيت 8 سنوات. من يوم ما روحت لليوم يعني وأنا في الحراك الشعبي من أجل حقوق شعبي فلسطينية، إثبات عروبة القدس إنها عربية إسلامية مسيحية. الضباط من ضابط لضابط كل ما يشوفوني بقول عني نشيط، فبتطبوا دائما بتعركشوا فيا، دائما بيسوولي مخالفات، دائما بيستفزوني. يعني عدة مرات اعتقلوني في مظاهرات شاركتها مع اليسار الإسرائيلي، يعني شاركت مع يهود في مظاهرات، كانوا يجي يقمعوني أنا ما يقمعوش اليهود، يبعدون عن العيسوية. حكيت أنا اعتقلت ثمان سنين، أنا قضيت ثمان سنوات، وبعد ما روحت يعني بعد سبع سنين من السجن، يعني انسجنت ثلاثة أشهر وستة أشهر وأشهر وأسابيع وتم إبعادي. يعني في أصدقاء بشارك معهم في مظاهرات ضد الاحتلال ومطالبين مقاطعة إسرائيل، يعني تم إبعادي مرات عند بروفيسور يهودي، يعني جلست عنده مبعد لأنه هو بطالب يعني في عدالة قضية بحرية شعبنا ومقتنع أن هذا احتلال، فأتبناني عنده وجلست عنده مبعد يعني عن بيتي وداري وولادي وقريتي. يعني توجهت مرة بعدين عبير السبك على ثلاثة أشهر عشرة أيام.
0: أنا هذه البناية هنا

تشكلت حقائق ميدانية على الأرض يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. وبالتالي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يشارك في هذا النضال الشعب الفلسطيني والإسرائيليين واليهود حتى يتم إنهاء هذا الاحتلال، وذلك لسبب بسيط جدا، أن سنوات الصراع الطويل خلقت حقائق كما ذكرت على الأرض، حيث تمازجت هناك مجموعة من الأبعاد، تجد هناك فلسطينيين يعيشون في داخل إسرائيل وفي داخل القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتجد أيضا إسرائيليين يسكنون في هذه المناطق، أيضا هناك مشاركة في المصادر الطبيعية سواء على صعيد الأرض أو على صعيد المياه أو صعيد الحدود، وأيضا على صعيد التاريخ هناك الأماكن المقدسة التي يقول كل طرف أنها حق له. هناك أيضا الاقتصاد، حيث يتداخل الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي بصورة كبيرة جدا بحكم الآليات التي لجأ واستخدمها الاحتلال للسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على الشعب الفلسطيني. كل هذه المسائل جعلت المواجهة في ضد هذا الاحتلال تستدعي مشاركة فاعلة من الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل إنهائه ومن أجل إنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه الوطنية بدولة مستقلة، وفي نفس الوقت أن يكون للإسرائيليين مكان موجودين ويعيشوا فيه. انطلاقا من ذلك كان موضوع مركز المعلومات البديلة كفكرة أساسية حاسمة أن النضال المشترك هو نضال ضروري لإنهاء هذا الاحتلال.

شعوب المنطقة. بالمقابل على الفلسطينيين أيضا أن يعملوا جديا على هذه الجبهة الداخلية الإسرائيلية ويصلوا أكبر قدر ممكن من الناس، ولكن ليس على قاعدة العلاقات التطبيعية، على قاعدة أنكم بمقدار مع استمراركم لاحتلالنا وإهدار حقوقنا والتنكر لحقوقنا

من أراضينا بعد النكبة، مصدر رزق إلنا، نزرعها وبنعيش فيها وبنعيش منها. الإسرائيليين ما تركوا لنا في حالنا، هجوا خلعوا 180 شجرة زيتون في مسار الجدار، هذا حوالي 800 متر في أرضي، زيتون مثمر وشجر ثاني فواكه، وضعوا الجدار. بيتي قريب هون، وضعوا الجدار علينا كأننا في سجن، وإحنا في السجن حقيقي يعني، سجنونا في أرضنا وفي بيوتنا الإسرائيليين. مأساة زائد مأساة النكبة، مآسي مآسي مآسي. الإسرائيليين ما بخلونا نعيش في حالنا، ولا بدهم إيانا نكون متواجدين على هالأرض، بدهم يأخذوا الأرض وطردوا الشعب الفلسطيني، هذا مخططهم. بس إحنا صامدين في أرضنا وموجودين.

الهلال ما ترك أرض، ما احترم لا الشجر ولا الأرض ولا البشر. هذه نتيجة شغلهم في الجدار، حريكة طلعت هون وحركت كل المساحة. هذه اللي شايفها أشجار في حوالي 70 شجرة زيتون زائد مشمش وعنب وكذا، نتيجة الشغل في الجدار حركوا كل الأرض هذه، وما يشتغلوا طارت النار من اللحام وحركتها.

شرقيين وبنحترم أهلنا. القبور لأمي وأبوي وستي أجين خارج الجدار، هم كانوا بدهم يهدوهن بس احنا صدينا لهم ووقفنا ما هدوهن. أجين خارج الجدار والجدار متسكر، عملوا كنا زي نفق صغير أساس بعد قرار محكمة طبعا. أتواصل مع أهلي وأنا دائما أنا والعيلة وأهلنا وكلنا منزور أهلنا يعني كل يوم، في مرات مرتين وثلاث في اليوم. أنا بنحترم أهلنا والدينا.

سكننا في المنطقة هاي. أنا عائلتي بتكون من 5 أفراد، أنا ومرتي وولادي الثلاث. حكم 17 سنة، أنس 14 سنة، ومحمد 8 سنين. طبعا أنا أولادي كلهم ولدوا في البيت هذا، وأنا ولدت في البيت هذا، وكنت عايش مع أمي وأبوي في هذا البيت لحديت ما أمي وأبوي توفوا، وبعديها استمريت في الحياة.

0: المقاومة بلشت في النبي صالح من بداية الاحتلال. كان السبب الرئيسي هو بناء مستوطنة في 1976، ومن يوميها كنا نشارك في المقاومة الشعبية. بلشت المقاومة الشعبية المنظمة في البلد في 2009، في 9/12/2009، بعد ما المستوطنين صادروا تقريبا ثلثين أراضي البلد، وصادروا كمان عين مية من العيون اللي حوالين البلد. فقررنا أن ننظم مسارات شعبية ضد ضد الاحتلال، وكنا كل جمعة بعد صلاة الجمعة نبلش مسارات باتجاه العين، رفض للاحتلال ورفض للاستيطان ومصادرة الأراضي. عندنا تقريبا 550 إصابة برصاص من 650 عدد البلد، فتقريبا كل أهل البلد بمرحلة معينة انجرحوا أو انصابوا. المميزات اللي بتميز النبي صالح هو مشاركة المرأة في كل أشكال المقاومة. يمكن هذا لأنه إحنا بلد صغيرة، كل البلد 650 نسمة، وكمان كل البلد عيلة تميمة. المرأة الفلسطينية شاركت بالنضال من بداية الاحتلال. بالنسبة لي أنا بعتبر أنه المرأة هي بتضحي ضعف الرجل، لأنه أول إشي هي العمود الرئيسي في البيت، فأي كل حدا في البيت بأخذ قوته منها، الأولاد والزوج والأخو والابن والبنت. فإذا هي انهارت الجميع رح يتأثر على الجميع، ورح هم يكونوا ضعاف، ورح يكونوا بلحظة منهارين. كمان هي اللي عم بتربي جيل المقاومة، جيل التحرير. فإذا ما كانت مآمنة بقضيتها ما رح تقدر تخلق جيل قوي إنه يقدر يكمل في مسيرة المقاومة. إشي تاني إنه هي نفسها مستهدفة، هي بيستهدفوها بالاعتقال، بالجرح، حتى يعني أوقات ممكن تخسر حياتها لمشاركتها في المقاومة. وأكبر مثل إنه اللي عم بيصير هسا بالبلد، إنه اعتقلوا 3 بنات عندنا، واحدة منهم طفلة وأمها وبنت عمها، لمجرد إنه كانوا في بيتهم وجندي دخل على البيت وهم حاولوا يطلعوا وكانوا يصرخوا على الجندي، فالثلاثة دخلوا السجن لهذا السبب.
1: Thank you.

0: يعني بيعتقلوا أطفال كثير مثل عهد التميمي ونور التميمي وكثير أطفال وبنصاب كثير أطفال. في عنا كمان مستوطنة قريبة بنت على أراضي من النبي صالح, وفي على المدخل حاجز بيسكروا دايما عشان يعني يمنعونا إنه نروح على المدرسة أو نرجع من المدرسة. الجيش الإسرائيلي أخذ بنات خالتي وبنات عم وبنت عمتي عشان كانوا هنا عند الباب, ف يعني الجيش الاحتلال الإسرائيلي كان بده يدخل على الباب ومن هنا شو يعني يضرب غاز على الأولاد الصغار, فعهد ونور ما خلوا يدخل عشان بدهم شيء يضرب على الأولاد الصغار, فكان فيديو مصور واعتقلوهم عشانه.
1: ها نحن بمسيرة النبي الصالح نقاتل ونكافح ونريد تحرير أرضنا. اليوم بدأنا بمسيرتنا من النبي صالح إلى هنا, والتقينا مع اليهود وجيش الاحتلال. جنى جهاد, تلفزيون فلسطين, النبي صالح.
0: أنا طبعا بلشت أصير صحفية من لما كان عمري 7 سنين, لما شفت إنه فيش يعني صحفيين كفاية يغطوا الأحداث اللي بتصير في النبي صالح, مش بس في النبي صالح في فلسطين. فأنا يعني حبيت أكون صوت الأطفال الفلسطينيين اللي بعانوا واللي كل يوم يعني بصير معاناة أكبر من اليوم اللي قبله, فصرت صحفية. طبعا مش ما حطوا يعني بس على عائلة التميمي, في كثير مش بس عائلات, في كثير ناس دائما يعني بحطوا عينهم عليهم عشان دائما بيكونوا مقاومين وبيكونوا يحاولوا يوصلوا رسالة. فإحنا كعائلة بنحب نوصل رسالة ونفرج العالم إيش بصير عنا,